الصغرى كأن نصحوا من النوم معافين من الخيبة. لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

مرتاحة فعلا؟ فعلا بقالي كتير ما حسيتش اني مبسوطة بالشكل ده. الحمد لله ابتديت ارجع لحياتي الطبيعية. اهتم